0: جزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جزولية

كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دالجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فين افونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قابيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمنعهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقة للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالولي بلاك يدو كان البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي يا خو سبعي جامي زراك منحبش نفوطين بكري مجمعي خاين لي جازرق واذا قطعت لساني كلش راهو في الزلي ليف جامي تمنعني نخمم مزيد يدارو جناحتين اي سي سون طون فولي كي لي بروماس تاعكم نهضر نحكي عبلادي جامي استنينا منكم.

cabeza. كل شراو في الزليف تو دون لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دون لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دون لا كابيسا. كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو مشعر جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كربيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يا مات الناس تعصروا الموت بشق مريكان واحد رفطر له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرف ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك لا رجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديسان درها الإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص لان باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نسي فاسي مالغري تو كبرنا لو كير لا بالا تيتي سي اون اوبلي باسي راسين كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف زليف زليف

جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عبال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عبال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية